سن باصت مش عايز كتير انا فديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نار